0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح